خدي من الأحلام بس أحط راسي عليكي أحس بنفسك وإهدى وأخيرا شوية هدوء